لسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا السن يغز في لحم الخصبة أبين نيب تبين سن أنا عملاق السن تألف فمهما تلف في فرق السن طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه

جلست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست كتبت درست قرأت جلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت.

درست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت وجلست كتبت درست وقرأت وجلست كتبت درست وقرأت وجلست وكتبت ودرست وقرأت وجلست كتبت.